0: السحر والله خير وأبقى
1: إنا مزمى في آمنا تكرزا برب نمرز وفي الله موسى وزوك سمسا ليغفر لنا سبروك بيران تجبك سنوا خطايانا إذ سبب يفبت موسى بزوك فدا وما أكرهتنا عليه من السحر إذا سبروك بيران تجبك سنوا يدقل يوتو وليزوك بيران تكرا والله خير تككسانت الله يسنغو برونجي وأبقى إليه وكسغلاه.

0: إنه مزنا الدلة ككسا من يأتي ربه مجرما ومنطي النار الجيري الله سبحانه وتعالى أنك يلمونني فإن له جهنم مزنا الدلة إنوشي ككسا انتبجاك تشينشا أنك الله مسسد مرر جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مواتقين كبيرا انتعفا تجين كفيرا مودو كبيرا انتعبيرا برمو ويقزا
1: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
0: ومن يأته مؤمنا ومنطي النار الجيري الله انك مكرزا قد عمل الصالحات انك يكوري ملم ملونج كبيرا بوينسي الله ناسيما فأولئك أبانتوار وابالي بيرا منبيريو لهم الجنات العلا بقيندك بيرا الله بويجانيزا وقرم بقيندك ويقاليرا

يا بني إسرائيل أبانجم بتبني با إسرائيل إسرائيل يا يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغفو بتبني بي الله سبحانه وتعالى بكو ورنغ بقام ببالي با إسرائيل قد أنجيناكم مزمت تمزوك وبسمت ستبونيزا من عدوكم ومرمي ومعبد بزين دبار فرعون مزوكفا وعدناكم جانب الطول الأيمن تبرغاني سانتي وكتي وفني وكتي ومراجوين دغانك السيد يورسوزي إيادديو تغيندا كبيرانك تسيسين كان نامو تبتغي زبتاب مغيندو كوي سورو فنمارو كسومو كنانجا ونزلنا عليكم المنى انقب مغيند زمتتونغو اجتاري ممري كاكات تغيندا كبستيزان امازو كتوكيو اجوكوليا اجيت والمنى wasalwa neva Allah subhanahu wa ta'ala ziyabatirako ngaza kulya izali muchika kenyama yebinyonyi.

0: kulala musinga taina kwa yukira na ye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Musa ya musabiri dua igamba nti antakula la misasa bulimutu kunura vanga ono mugamba nga nti nze na ndikobu sungu wa Allah sikirizi wa kugira na mtu yena mundeke mpangali mpangala yobomu mundeke mpangali mpangala yichi ubaro echo chichizibu Allah subhanahu wa ta'ala chiyante kako gira yena ya banga yogede na yinga kwa kubuzibu abalda kubadji angesomo nebasoburu kumudu kano butamsembelira wa inna laka mawidan na yate chungi choku msoma zuchiko mbako echo mambo bado o inayenda gano sinziku yona kuwechi ya manga musisinka njini Allah lantu khulafa jota genda kuwei rango jau kanako Allah subhanahu wa ta'ala na itali jau kanako Allah subhanahu wa ta'ala jari gendo kuwei ranga kutusa kechibone rezo sinzi guroku gurabantu nuba jakumuramwa wandor ila ilahika katinjaga la masogo ugateke kukatonda wono wante kuwate iriti wabantu bangeba musinze aladhi dhalta alaihi akifan wubadike bangalyo nanga siri wongo uremede kuyegu osinza lano harri kannahu tugenda kumuku mako murirabe tenteke thumu uruvanyuma lanansifannahu filiyami nasfan tugenda kumusa sanyiza munyanja ivuli tambule mumpeke zaryo liberenga limurungu kila mazinga na urara
1: innama ilahukum allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma
0: innama mazimadala ilahukum umrezi wa mumutufu woku sinza oyo ilahukum allah umusinzi wa wamuyaiti wa allah aladhi uyu la ilaha tiri ya sinzi wa mbutufu wa kusinzi wa kunsikunu ni muguru illa huo kujako ye wasa'a kulla shay'in ilma ukumanya kwe kwabu na kuburi chintucho na chewali chintuchiri wa antucha atamanyi
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
0: كذلك بيتو نقص عليك بيتو كرومبو جيرانغا تكو نميزا من أنباء كماولي داما كروا غالي وونغا تولي وو ما قد سبق كويبي بياري ومجين فدوين سينو وقد أتاك من لدنا ذكرى مزمة كويري زوكو فجتو لقرآن ينو وبرينغو بولي لدانا يا بانتو أبانا صبرو كودا كمرام باكميو أبانا غانا باكتغير انتبا كبوني رزا
1: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
0: من أعرض عنه ومنتو عجبيرا يوكانين القرآن يفين رموك بولي لدانا جزورين كتو فإنه مزمد لا يحمل يوم القيامة وزرا أجينا كبيرا نغا ستو تكرنا كروين كمريرو ومغوك وغليبيرا مكاتيكي أتالي مكارونجنا كمو
1: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا
0: خالدين فيها بغيندا كوبيرا مچبوني رزيميرين بيننكو وساء لهم يوم القيامة حملا مبتوفو چيغيندا كوبا چيبي نيوكرو ناكروين كوميريرو ايشو چيباري بابيتي سمي غوغو جيميري مجابوي ايشو كوبيرا انتنو بايا وكانا كو قرآن
1: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
0: يوم ينفق في الصور مجكرون نكو ngombe rwegendo komontebwa wanahshuru almujrimina tugenda kuzuki zera tukunganya bali abononefu yaumal yauma idhin kurunako ruo zurqan gamaso gabafuse bururu era wanu mu Luganda singo omuntu akugamba nti gundi atunula bururu era obotegera butegezi nti ntunula ja tunula mu si ya buvunanyizibwa era singa wali otunulidde ku liiso ly'ente nga bamaze okujjako omutwe bagutadde wali olaba mukalanja akebbululu akategeeza nti ebintu si birungi yatakhafatuna bainahum bali beera wakati waabwe nga boogera obwama abatakkiriza nga bakuŋŋanyiziddwa wamu ilabithtum illa ashara naye mbutuufu bwe mwekeberakebera mu mulambu bw'ensi temwamalayo bbanga ddene okujjako ddala mu butuufu ebbanga lyali ttono nnyo twamalayo ennaku kkumi ku bulamu bw'ensi omuntu ng'atya okwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi yabumalako ebbanga ddene

0: وعنت الوجوه للحي القيوم زيجين دا كوبيران غا نغون فنيوف سيزابا انتوفونا غا زيجون دي داني غا زيرا كوبو وليزي نوفو غون فنوفو يتو وزيري الله الحي ملام القيوم ويميرزا ويكا أتاينا چه يغويري چطوند چه وابران چطوند چه چينو كوي غويا جاري وقد خاب من حمل ظلما mubutufu agenda kuberanga aswadde nnyo omuntu yennali sturomu gugunga gwali mu obulyazamanyi naddala obulyazamanyi bwa shiriki
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
0: ومن يعمل omuntu yennali bayakola من الصالحات emirimu nga mirungi kubulamu bwensi eno nga Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye yakola yagisiima وهو مؤمن نينغا يلمو كيرزا غاينا اشهد ان لا اله الا الله فلا يخاف تريبيرانا كتيا ظلما كبيران تياغيندا كوليا زمان يزيبوا بابيرينغا باموبيني كاتشاتا كولا باتي مباركو ندا ولا هضما ودو كبيران تباموليا زمانيا باموساليكو كويتو شاباتيكي دو كفنا لكي كتشفنا تاغيندا كبيرانغا بيني كيبوا اتي تاغيندا كبيرانغا كيندي زيبوا كويتو شاتيكو كفنا
1: وكذا

0: وكذلك بيجتو أنزلناه تواجسا قرآنا عربيا قرآن يمينونجي إيري مرلمي بوارابو وصرفنا فيه نتبيرانغا كونيو نوريتمو من الوعيد ببوني رزوبيا فبيجيندا كوبا كوباني وابابالي بيرانغا تبكرزا ماتيكا الله سبحانه وتعالى غاتولا جدك كورا مقرآن منوبي بالي نبي بوني رزو لعلهم يتقون شتو جزي بوني رزيبي ونغا كسو بيرانتيا بانتباي نزو كتيا الله نبدكو أو أوبسيجو يحدث لهم ذكرى نبابيرانغا بانتوابو بسوبرا أو كبيرانغا بيبو ريرا نبي بابا وليدي نبي نينا نباتو كيري الله انغا بسيمي
1: فتعالى الله الملك الحق ولا

أنا هلكناهم بعذاب إنما زمتواري تذكير الزابة ورب أمة كان تباري تريك ونرزو من قبله إنما السنة بكباري ترى القرآن إننا محمد كجاك بسمسا لقالوا بارقان بربنا كتون دوافي لولا أرسلت إلينا رسولا نفس إنما وتتمروا مبكا فنتبع آياتك نتقبل إذا ما تيكاق ونقبوا وليو يقلا من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن نذل ونخزى نتتنى بكتوك كبيرا نتسوى زواب ويتوتي نوكو ككاني زواب ويتوتي نتتنى بكبيرا نتتيكا كبيبون إرزو ويبتي بتسوى زريب تككاني واتتي وطولي في المباكة نابيرا نتويقرزا كبيرين نتوغو ندريب بيو يقلا نيوتبون إرزو تياتين نتواليتا متيسا قالوا متيسا ويو تمليسي أباني إسانغا ببادلا نبسولا مغورو كما تيكا غفي بل ندوب صوابو بل ندوب كبيرا نتكا جندا كككاني زواب ونكرو ينكمرو.

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

0: أذكار سوكوما تشا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: kuje kumusimukati nzimwenda. Pal FM, created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyarala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obo gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimu katumusu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمريدا على فهم كل يوم توابدو
3: Boom chakala.
4: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka. I win it double, double.
3: Boom chiki.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumusu mkutumusu mwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM Ikula juu tuwa mtuo

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا غمويتا افو مكوجانجا بو مويو غوي كاجيدينغا نامو ولو 100 مره كاجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايمو موجيغينديريزا موجيتكيرا امكولو غايو كيسينغاكو okusoma Qur'an enamba atujegendereza ngatujitegedde makulu gayo kyo kyongera obukiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an
2: eno ye Qur'an yekitiibwa faayo ojiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuzei Engineering Company kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuzei@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0 4 3 2 0 3 oba ku 0 7 0 3 2 0 4 oba ku 0 7 7 2 8 3 5 Bamuzei Engineering Company.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alhamdulillah.

وله ما سكن في الليل والنهار. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم

0: لقد تقطعت كتبكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصبع

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب.

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

لكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي

فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير

واتقوا الله ولا تخزون في ضيف. اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مبضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتب

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل